وتيجي وهنيجة جانت نير ناربتاني صحناه صحناه انتا ثموزي CJWE من كوتشين يوتابينين يوهوتومي دوكانكا يكيابيني